0: السلام عليكم.
1: بوش باش.
0: بريد معكم فاتن البان أغرب. Приходь до нас.
2: Common Voices.